0: الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى 2
3: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرهم شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير الساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركم.
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبوهادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولا الشامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلطط
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا الشامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك المعطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفك الزاب يعني.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وأي جبنة إيمالتال 2 دولارين.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 ان 1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بيرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالو هو دفكي انزاب يعني.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3، وي جامبون لابيارا $2.50، 6 أناني بيرة ألماسة $3.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: خالد الهبر.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسروا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارولا شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
2: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: صارت ستة،
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
6: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
7: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد،
8: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
9: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
10: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
11: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
12: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
13: طلعت شمسة،
1: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نضرك المطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قالك هو دفكي انزاب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معا
1: بعاد. التلاتة أغاني طرب
6: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: انتخاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا. فقدة والله.
2: قليلة صوصو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرجلة شاميلة أغاني أغاني.
1: اشرفيه The one and only رولا شيميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: الاجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقه مش حلوه بلا الرول.
5: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمالتال 2 دولارين.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مسيلي على الحبايب
3: أغاني بيتس،
4: بحكي وتحكي له،
3: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ؟
1: ولنرجع الجو الحلو.
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا روق روق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة الشامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نضرك الله ترى
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
7: احلى اثنين
8: كل يوم على الصباح. صبحتون انا ومدامتي
6: من استوديوهاتنا، استوديوهات اغاني اغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
9: انا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي. خبرون شرمي شو حكي الصباح.
10: بوعى بكير الساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن.
11: الجليبي ومكتر على اسمع الاذاعة من المنصف.
12: ما عاد شارف ينزحني
13: من الرب ويا سن الفيل.
14: بحكيك من الضاحية الجنوبية
15: الضمور. معك رودي من وف الياس.
16: معك أبو هادي من بيسور.
17: محمد من شبعة.
18: معك داني من علاء.
19: من البوار عبيروت.
7: طلال من الشوف.
12: معك توتو من ما يفوق للطارة.
8: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
18: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 ان 1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: التغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: لمدينة بيروت. اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من راجع.
1: انا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رولا. فقدي والله
1: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أهزلة شاملة أغاني أغاني أشرفية.
0: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: هجوية كلها فاضي كانت بلاتي.
1: المهم رجعنا
4: ورجعتنا الروح
0: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
4: فنزاتي حبيباتي
0: كونوا معنا على الموعد.

0: is my job and this is what I do.
1: جديد شانتان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قالوا هو دفكة الزهب بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل غنية وإلى علامها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3 وي جامبون لابيارا $2.50 6 أناني بيرة ألماسة $3
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمها وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: هيك يا اخوان روح زلمتنا زعل.
1: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشة.
3: أنا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك رولا فقدة والله
3: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة يعني صارت رولا شاملة أغاني أغاني أشرفية
2: The one and only رولا شاملة ترجع معكم ببرنامج والعاني
5: تنوري تنوري تنوري
6: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي
3: المهم رجعنا
6: ورجعتنا الروح
2: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني
3: يقبرني موديلكم وألوانكم
7: العجقة مش حلوة بلا رول
3: فنزاتي حبيباتي
2: كونوا معنا على الموعد.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قالوا هو دف كان جاب يعني
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: طب عيب ولو
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد

0: الغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلطط
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما الفوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكة أنزاب يعني.
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
2: خالد الهبر.

0: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: أجرب واحد شاي
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارجله شاميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: الاجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
5: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قالو هو دفك قالو عم يعرف
4: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
7: حلوة قوي أمورة،
6: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وية كراب كورايا $4.25.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: خالد الهبر.

0: صوتنا للناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم،
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة
0: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا، قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
1: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
5: اصلا ما بدير عن اغاني اغاني، يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديره.
0: الله الله، يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
6: شو هالمخلوق انت؟
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقدة والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة. يعني صارت أرجلة شاملة أغاني أغاني أشرفية.
1: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو أغاني أغاني.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
2: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وأي جبنة إيمانتال $2. من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة أشقوان $1.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
7: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
8: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك الناطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.

0: الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3. وي جامبون لابيارا $2.50. 6 أناني بيرة ألماسة $3.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقه والثانيه، متابعيتك لاوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: براي، نحن بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفق
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هون حق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
2: تكيوا له، روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسروا من غياشي.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقده والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت رولا شاميلي اغاني اغاني. اشرفيه.
1: The one and only رولا شاميلي. ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
7: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: Get you drunk, get you love drunk off my house.
3: أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحب جاني جاني خدني ورامي.

0: DJ Carlos.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من راجع.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا. فقدي والله.
2: قليله صوصه دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت رولا شاميه اغاني اشرفيه.
1: The one and only رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا رول.
5: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.
0: دي جي كارلوس.

0: Carlos.
1: نحن لتناس ومعد ناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح وما كنت.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: ماكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا راي صار شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
7: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني
0: دي جي كارلوس.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز.

تستمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس. دي جي كارلوس.

0: من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
1: ليش قادرين كنا نتحالفظ؟
0: ولنرجع الجو الحلو.
2: ولع ولع يلا
1: يلا يلا روق روق
3: ولعاني ولعاني
0: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا الشامية.
4: أغاني أغاني
1: وعد الرجعة كتير قوية.
5: نبرك الناطرة.
0: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
6: أيوة أيوة يا رولا أيوة يا رولا.
4: خلي الحلقة ولعاني
3: ولعاني ولعاني
7: دي جي كارلوس.

0: DJ Carlos. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
1: DJ Carlos.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
1: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
3: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
4: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد ماريا سركيس.

0: الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من غيرها.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه، يعني صارت ارلا شاميليه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شاميليه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: برني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا رول.
7: فنزاتي حبيباتي
1: كونوا معنا على الموعد. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: أنا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة. يعني صارت أرجلة شمية أغاني أغاني أشرفية.
1: The one and only رولا شمية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا.
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول.
5: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.